0: مرحبا، أنتم تستمعون إلى الفات بوك راديو. أتمنى لكم يوما سعيدا.
1: Come to you, come to you.